بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحل

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

0: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا

الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.

يريد. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق،

من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستقيم.

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

عزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ذكر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين.

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

تميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون

الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

الأسواق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب.

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

حميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك

شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

بعيد إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

يعلمون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تسكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد،

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

أو يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

عليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

حسيبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرةً

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

جديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم

الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا.

وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

قصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟

إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا.

ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا

مالك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

0: اهتدى.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن

واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم،

الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

والله خلق كل دابة من

قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين

الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم

بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن

رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.

فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

عملوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً.

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.

عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش،

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.

أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

أَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن

مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا أكيد على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا. تحياتنا لكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة من المسابقات يوميا على الساعة 2 لحتى نسألكم سؤال بسيط وتجاوبونا على أرقامنا وتربحوا معنا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. السؤال بسيط دائما مثل العادة، والإجابات رح تكون على أرقامنا 0932-595-97 و0962-554-631. سؤال اليوم: أي من هالمواد تدخل بصناعة العملات المعدنية، النحاس أم الفحم؟

0: مباشرة رح نبدأ مع أول اتصال ونشوف شو جوابه لسؤال اليوم. ألو، أهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك محمد.
0: كيفك يا محمد؟
1: الحمد لله بخير
0: حبيبي. شو جوابك على السؤال؟
1: شو السؤال؟
0: شو هي المادة اللي بتدخل بصناعة العملات المعدنية، نحاس ولا فحم؟
1: النحاس.
0: النحاس. طيب يا حبيبي، شكرا لك ولاتصالك، ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. الو
2: الو،
0: اهلا وسهلا ومرحبا، مين معنا؟
2: ام رائد.
0: اهلين يا ام رائد، كيفك؟
2: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
2: طبعا النحاس.
0: النحاس، ان شاء الله يا ام رائد تربحي معنا اليوم، تحياتنا لك. كمان اتصال. الو
3: ألو.
0: اهلا وسهلا، مين؟
3: زينب.
0: زينب، شو جوابك على السؤال؟
3: النحاس.
0: النحاس. طيب يا زينب، ان شاء الله تربحي معنا. كمان اتصال. الو
4: مرحبا.
0: مرحب،
4: معك احمد من دير الزور.
0: اهلا يا ابو حميد، شلونك؟
4: تمام الحمد لله.
0: حبيبي، شو جوابك على السؤال؟
4: النحاس.
0: النحاس. طيب، شكرا لك ولاتصالك، ان شاء الله تربح معنا اليوم. الو
5: مرحبا.
0: ميت مرحبا، مين معي؟
5: أم هيثم.
0: أهلين أم هيثم، شلونك؟
5: الحمد لله.
0: أم هيثم، شو جوابك على السؤال؟
5: النحاس أكيد.
0: النحاس. طيب أم هيثم، إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتنا لإلك ويا رب تكوني بخير، وكل عام وأنت بألف خير.
5: أنت بخير.
0: أهلا وسهلا فيك أم هيثم الغالية، تحياتي إلك. كمان اتصال. ألو وعليكم السلام، مين معي؟
6: معك محمد.
0: محمد، كيفك؟
6: الحمد لله.
0: الله يسلمك، شو جوابك على السؤال؟
6: الجواب هو النحاس.
0: النحاس. طيب حبيبي، ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. الو الو الو،
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا بعبيد،
7: شلونك يا استاذي؟
0: اهلين يا حبيبي،
7: كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير، ينعاد عليك بالصحة والسلامة يا رب.
7: أمورك طمني عنك.
0: والله بخير يا عبيد، انت طمني عنك، ان شاء الله كل شيء تمام.
7: والله الحمد لله بخير وصحة وعافية.
0: الحمد لله دومك بخير يا رب يا عبيد، تفضل حبيبي.
7: اللهم امين.
0: شو جوابك على السؤال؟ النحاس يا صديقي، ان شاء الله تربح معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك حبيبي، تحياتي لإلك. كمان اتصال. الو
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟ اهلا وسهلا ومرحبا، شو جوابك على السؤال؟
8: النحاس.
0: النحاس. طيب حبيبي، ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لك. كمان اتصال. الو
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
9: عائشة.
0: عائشة، شو جوابك على السؤال؟
9: النحاس.
0: النحاس، ان شاء الله تربحي معنا يا عائشة، تحياتي لإلك. كمان اتصال. الو مرحبا، مين معي؟
10: هدى.
0: هدى، شو جوابك على السؤال؟
10: النحاس.
0: النحاس. طيب يا هدى، ان شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. الو الو الو، يا الو. طيب يبدو ما عم بيسمعونا اصدقائنا، اتصال اخر. الو
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
11: زينب.
0: زينب، كيفك؟
11: الحمد لله.
0: زينب، شو جوابك على السؤال؟
11: نحاس.
0: نحاس. طيب يا زينب، ان شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. الو
12: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
12: أم أحمد.
0: أهلين يا أم أحمد، شلونك؟
12: الحمد لله، الله يسلمك.
0: أم أحمد، شو جوابك على السؤال؟
12: النحاس.
0: النحاس. طيب أم أحمد، إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو
13: ألو،
0: أهلين، مين معي؟
13: ليث.
0: ليث، كيفك حبيبي؟
13: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال يا ليوثي؟
13: النحاس.
0: النحاس، شطور يا ليث، إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي. كمان اتصال. ألو
14: ألو.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
14: معك جزر.
0: مين؟
14: جزر.
0: أهلا وسهلا فيك، شو جوابك على السؤال؟ شو هي المادة اللي بتدخل بصناعة العملات المعدنية، نحاس ولا فحم؟
14: نحاس.
0: طيب حبيبي إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو، مساء النور. أهلين يا أم آدم، كيفك؟
3: بخير.
0: الله يسلمك يا رب. يا أم آدم، شو جوابك على السؤال؟
3: النحاس.
0: بتأكدي يا أم آدم؟
3: متأكد.
0: إن شاء الله تربحي معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بألف خير. كمان اتصال. ألو.
15: ألو،
0: أهلين، مين معي؟
15: ماريا.
0: ماريا كيفك؟
15: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال ماريا؟
15: النحاس.
0: النحاس. طيب يا ماريا، إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
16: ألو،
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
16: محمد.
0: كيفك يا محمد؟
16: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
16: النحاس.
0: النحاس. طيب محمد، إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
17: ألو،
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
17: ساجدة.
0: ساجدة، شو جوابك على السؤال؟
17: للحاس.
0: طيب ساجدة، إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لإلك. كمان اتصال. ألو.
18: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مين معي؟
18: معك زيد.
0: زيد كيفك حبيبي؟
18: منيح الحمد لله.
0: الله يسلمك يا رب. يا زيد، شو جوابك على السؤال؟
18: الجواب هو النحاس طبعا.
0: طيب يا زيد، إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
17: ألو،
0: أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
17: هشام.
0: هشام كيفك؟
17: الحمد لله.
0: الحمد لله. شو جوابك على السؤال؟
17: النحاس.
0: ان شاء الله تربح معنا يا هشام، تحياتي لك ونورتنا. يلا حبيبي، رح شوف الشباب ليش ما عم بيربحوك. تمام،
17: على هذا الرقم.
0: شلون؟
17: على هذا الرقم.
0: على هذا الرقم. حاضر حاضر، تكرم عيونك. حبيبي أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟
19: بلال.
0: بلال كيفك؟
19: الحمد لله بخير، أنت كيفك؟
0: الله يسلمك ويحفظك يا بلال. شو جوابك على السؤال؟
19: النحاس.
0: النحاس. طيب بلال، إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
17: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
17: محمد.
0: حبيبي، شو جوابك على السؤال؟
17: النحاس.
0: النحاس. طيب يا محمد، إن شاء الله تربح معنا اليوم. يا عمري أهلا وسهلا فيك.
17: إن شاء الله.
0: إن شاء الله حبيبي. يلا كمان اتصال. ألو. وعليكم السلام، مين معي؟ مين؟
19: الهادي.
0: يلا حبيبي، شو جوابك على السؤال؟
19: النحاس.
0: النحاس. طيب إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو. ألو. ألو. راديو حلمنا. ألو.
20: ألو.
0: أهلين. أهلين يا عمو، مين معي؟
20: عائشة.
0: عائشة كيفك؟
20: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: الله يسلمك يا رب. شو جوابك على السؤال؟
20: النحاس.
0: النحاس. طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
21: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
21: شلونكم
0: اخبارك؟ والله نحن خمس نجوم، انت شلونك اخبارك؟
21: والله الحمد لله، الحمد لله عز وجل.
0: الحمد لله يا حبيبي، شو جوابك على السؤال؟
21: الجواب هو النحاس.
0: الجواب هو النحاس. طيب ان شاء الله تربح معنا اليوم.
21: يلا
0: عيوني، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو.
22: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين؟
22: بلال.
0: بلال كيفك؟
22: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
22: أكيد النحاس.
0: أكيد النحاس. طيب يا بلال، إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
23: ألو.
0: أهلين، مين؟
23: أحمد.
0: أحمد كيفك؟
23: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال أحمد؟
23: النحاس.
0: النحاس. طيب أحمد، شكرا لك. كمان اتصال. ألو.
24: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
24: محمد.
0: محمد كيفك؟
24: الله الحمد لله عز وجل.
0: الحمد لله يا عمري، شو جوابك على السؤال؟
24: جوابي هو النحاس.
0: النحاس. طيب شكرا لك. كمان اتصال. ألو.
25: السلام
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
1: ولاء.
0: ولاء كيفك؟
1: الحمد لله، انت كيفك؟
0: الله يسلمك يا رب. يا ولاء، شو جوابك على السؤال؟
1: الانحاس.
0: الانحاس، طيب ولاء شكرا لك ولاتصالك. كمان اتصال. الو.
2: الو،
0: اهلين، مين معي؟
2: معك عبد الله.
0: عبد الله كيفك؟
2: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
2: أكيد النحاس.
0: أكيد النحاس، إن شاء الله تربح معنا يا عبد الله. تحياتي لك يا روحي ونورتنا. يا كمان اتصال. ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
4: عبد الله.
0: عبد الله كيفك؟
4: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟ نحاس. طيب عبد الله، إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان عندي اتصال. ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟ وعليكم سلام.
22: فريدة.
0: شو جوابك على السؤال؟
22: النحاس.
0: النحاس، طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
23: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
23: فاطمة.
0: مين؟
23: فاطمة.
0: فاطمة كيفك؟
23: كيفك؟
0: الله يسلمك يا رب. شو جوابك على السؤال؟
23: النحاس.
0: النحاس، طيب يا فاطمة إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
25: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
25: سعيد. ميمونة.
0: أهلا وسهلا فيك ميمونة، شو جوابك على السؤال؟
25: النحاس.
0: النحاس، طيب ميمونة إن شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتي لإلك ونورتينا. كمان عندي اتصالات على أرقامنا 0932-95-95-97 و 0962-554-631. هي أرقام راديو حلمنا، تواصلوا معنا وجاوبونا شو هي المادة اللي تدخل بصناعة العملات المعدنية، فحم ولا نحاس. ألو. ألو. ألو.
26: والله شارك، حياك الله يا مرحبا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا حبيبي.
26: حياك الله. الله عزيز. النحاس. النحاس.
0: النحاس، طيب حبيبي إن شاء الله تربح معنا اليوم. تحياتي إلك. كمان اتصال. ألو.
27: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا أبو محمد الغالي.
27: يا علي صديق الغالي، حياك الله.
0: طمني عنك يا قلبي، إن شاء الله أمورك تمام.
27: الله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: يلا منبلش بالتراتبية، أول شيء شو جوابك على السؤال؟
27: أكيد النحاس.
0: أكيد النحاس. تمام، وشو الأخبار حواليك؟
27: والله الحمد لله، وضع جيد والحمد لله.
0: الحمد لله. استجدت شيء بموضوع القصاصات والتوزيع الملابس ولا خلص هي راحت؟
27: لا لا الحمد لله، يعني امبارح قالوا كل شيء ما جبت قصاصة رجعنا نهار اثنين، وفعلا امبارح للساعة واحدة تقريبا تبلشوا توزيع قصاصات للي ما جبت قصاصة، والحمد لله كل الناس استلمت والحمد لله، يعني الأمور تمام.
0: الحمد لله. الحمد لله، نشكر الله، وكل عام وأنتم بألف خير.
27: وانتم بخير، حياك الله يا
0: حبيبي. حبيبي، ينعاد عليكم يا ابو محمد وعلى عائلتك بالصحة والرزق يا رب.
27: امين امين، واياكم يا رب.
0: عيوني، شكرا لك ابو محمد ونورتنا، وان شاء الله دائما نسمع صوتك بخير.
27: شكرا
0: حبيبي الغالي، اهلا وسهلا فيك. كمان عندي اتصال. الو.
28: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
28: سهيلة.
0: سهيلة، أهلين، شو جوابك على السؤال؟
28: النحاس.
0: النحاس، طيب يا سهيلة إن شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتي لإلك ونورتينا. 0932-95-95-97 و0962-554-631 هي أرقام راديو حلمنا، تواصلوا معنا وجابوني على السؤال شو هو المادة أو شو هي المادة اللي بتدخل بصناعة العملات المعدنية، النحاس أم الفحم؟ أبو عمر. ألو. أبو عمر. أبو عمر تسمعني؟
29: حياك. ألو.
0: حبيبي شلونك؟
29: والله الحمد لله، وكيف تبدأناك؟
0: الله يسلمك يا حبيبي. شو جوابك على السؤال؟
29: النحاس.
0: النحاس، طيب يا أبو عمر إن شاء الله كل عام وأنت بخير.
29: وأنت بخير. هلا
0: حبيبي الغالي، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو.
30: ألو.
0: أهلين، مين معي؟
30: ابتسام.
0: ابتسام، شو جوابك على السؤال؟ النحاس. طيب ابتسام شكرا لك على اتصالك، ان شاء الله تربحي معنا اليوم 0932 95 95 97 و0962 554 631. ارقام راديو حلمنا، تواصلوا معنا جابونا على السؤال ما هو، ما هي المادة التي تدخل في صناعة العملات المعدنية، نحاس ولا فحم؟

0: مكملين معكم بالمسابقات على هوا راديو حلمنا. سؤال اليوم: ما هي المادة التي تدخل في صناعة العملات المعدنية، الفحم أم النحاس؟ اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مين معي؟
1: مريم.
0: أهلا يا مريم، كيفك؟
1: الحمد لله،
0: دومك بخير يا رب. شو جوابك على السؤال؟
1: يا رب. الجواب النحاس.
0: الجواب النحاس. طيب، إن شاء الله تربحي معنا اليوم يا مريم.
1: إن شاء الله يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك، تحياتنا لإلك. أرقامنا رح ذكركم فيها: 0932-95-95-97 و0962-554-631. اتصلوا فينا وشابونا على سؤال اليوم.

مكملين معكم على هوا راديو حلمنا. سؤال اليوم: ما هي المادة التي تدخل في صناعة العملات المعدنية، النحاس أم الفحم؟ جاوبونا على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. وعندي اتصال. ألو ألو ألو، سدوا الخط بوشي. أيوة وشي ماشي.

0: يلا عندي اتصال حيكون الأخير. ألو ألو.
1: لا.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام. مين معي؟
1: صلى.
0: حبيبي شو جوابك على السؤال؟
1: شو هو السؤال؟
0: شو هي المادة اللي بتدخل بصناعة العملات المعدنية؟ فحم ولا نحاس؟ انه طيب يا عبد الله، ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، اهلا وسهلا فيك. وعبد الله كان اخر اتصال معنا والجواب فعلا هو النحاس. شكرا لكل حدا شارك معنا، كل حدا اكتفى بالاستماع، وبنعتذر من كل حدا حاول يتصل فينا لكن ما حصلنا. ان شاء الله على الحلقات الجايه بتحصلونا. لا تنسوا برنامج مضافتنا على الساعه 4. بتمنى لكم بقيه يوم حلو وامن اذا الله راد. الى اللقاء.
2: تستمعون الى

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.

راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 100.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
1: تستمعون إلى راديو حلمنا.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا

0: أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.
1: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
2: العيب بالفنجان ما هو بالرجال.

0: مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا، وحلقة جديدة من مضافتنا لهذا اليوم الساعة 4 اليوم 26 أو 26 5 2026. يا رب تكونوا بخير، وحلقة جديدة من مضافتنا بنتناقش فيها بمواضيع بتهمنا وبتهمكم، وكمان نعرف فيها أخباركم وكيف الأحوال من حواليكم. اليوم رح نتناقش بموضوع يعني بلامسنا كلنا، أو يعني نحن عايشين فيه، هو يوم الوقفة وتحضيرات العيد والظروف الاقتصادية اللي عم يعيشها كتير من الناس. برأيكم شو اللي بيعطي العيد معناه الحقيقي، وكيف بتعيشوا هذا العيد، وشو اللي تغير مقارنة بالسنوات السابقة؟ خبرونا على أرقامنا 0932-95-97-0962-554-631. هي أرقام راديو حلمنا، احكوا لنا عن العيد وعن الظروف اللي عم نعيشها بهيدي الأيام، وكيف تأثر على العيد، وهل وشو اللي بيعطي العيد معناه الحقيقي، وكيف عم نعيش العيد هيدي الأيام. خبرونا أصدقائنا. وعنا أول اتصال. ألو.
1: ألو.
0: مرحب، أهلا وسهلا، مين معي؟
1: أم محمد.
0: أهلين يا أم محمد، كيفك؟
1: والله الحمد لله رب العالمين.
0: أول شيء كل عام وأنت بألف خير يا رب.
1: وأنت بخير، والله عيد علينا وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله بالخير.
0: آمين يا رب يا أم محمد. أم محمد، اليوم عم نتناقش بهيدا يعني الأيام اللي عم نعيشها والعيد ضمن الظروف الحالية، برأيك شو اللي بيعطي العيد معناه الحقيقي؟
1: الأهل والأحباب، هذا أكثر شيء، يعني هيس واحد يفرح على العيد أنه بلمة أهله مع أهله، هذا أهم شيء يعني، وتفريحة الأطفال هي أهم شيء يعني.
0: طيب
1: يعطي العيد
0: أنت حضرتك بالمخيم ولا رجعتي لمنطقتك؟ بالمخيم.
1: لا والله بالمخيم.
0: طيب وفي عندك أصدقاء حواليك، أقربائك، عائلتك؟
1: بي أنا وأختي وبي أصدقائي هنا، أقرباء لا ما عندي أبدا.
0: ما عندك أقرباء؟ أطفال؟
1: أطفال بي ولد أختي.
0: ولد أختك، الله يخلي لك ياهم يا رب.
1: الله
0: إن شاء الله بنعاد عليكم يا أم محمد بالصحة والعافية، وإن شاء الله العيد الجاي بتكون الظروف أحسن من هيدي الظروف إذا الله راد.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك أم محمد، وتحياتنا لإلك، نورتينا، أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو. ألو، راديو حلمنا. ألو.
2: عليكم.
0: وعليكم سلام.
2: أهلا، السلام عليكم.
0: مين معي؟ أهلا. مين معي؟
2: معكم حمزة.
0: أم حمزة كيفك؟
2: أم حمزة
0: صوت كتير عم بيقطع.
2: الحمد لله بخير، أنتم نعاد عليكم إن شاء الله بالخير والعافية على جميع أمك محمد.
0: آمين يا رب، آمين يا رب، تحياتنا لإلك وينعاد عليك بالصحة والعافية يا رب. اليوم عم نحكي عن العيد، وشو اللي بيعطي العيد معناه الحقيقي برأيك؟
2: أكيد يعني فرحة الصغار والكبار، يعني أهم شيء بليلة العيد العالم كلها تسلم على بعضها، تنسى الخلافات اللي بين بعض، هاي يعني روح العيد بين كل العالم.
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله دائما
2: وأجواء العيد مثل فرحة الأطفال،
0: إن شاء الله دائما مجتمعين على الفرح وعلى المناسبات الحلوة يا رب.
2: آمين.
0: شكرا لك ولاتصالك، وينعاد عليك بالخير مرة تانية انت وعائلتك وكل اصدقائك واحبابك. كمان اتصال. ابو احمد. الو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا يا ابو احمد،
3: حياك الله، كل عام وانت بخير. مسبقا
0: طب الف خير يا حبيبي، ينعاد عليك وعلى عائلتك بالصحة والعافية يا رب.
3: امين، الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
0: امين يا رب يا حبيبي، تفضل. او اليوم عم نحكي عن موضوع العيد، وشو اللي بيعطي العيد المعنى الحقيقي برايك؟
3: والله هي أكيد من شعائر رب العالمين يعني لازم حتى لو في مشاعر تظهر هاي الفرحة يعني أنه من يعظم شعائر الله فهم التغوط يعني
0: حلو.
3: فما يصير إنه والله إنه ما تقول والله ما لازم أفرح واني أوضاعنا تعبانة وهاي. رغم الظروف الصعبة يعني.
0: رغم الظروف الصعبة لازم نفرح ولازم نحتفل بالعيد مهما كانت الظروف.
3: صحيح. هي لمة الأهل لمة الجيران على بعض كثير أمور مثلاً زين العيد.
0: حلو. طيب بينعاد عليك ان شاء الله وعائلتك يا ابو احمد وان شاء الله السنه الجايه لسه بتكون الظروف احسن من هيك يا رب. شكرا لك حبيبي.
3: شكرا لك.
0: اهلا وسهلا فيك. تحياتي لك. كمان اتصال. الو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
4: محمد.
0: كل عام وانت بخير.
4: وانت بخير
0: حبيبي. برايك شو اللي بيعطي المعنى الحقيقي للعيد يا محمد؟ عم نتناقش بهي الفكره اليوم.
4: والله المعنى الحقيقي للعيد اولا هو عيد للمسلمين، ثانيا يعني لمة الاهل والاقارب والجيران الاصدقاء الناس اللي تحبهم ويحبونك، هذا يعني يعطي العيد بهجة.
0: وجود
4: الاطفال يعني لا شيء.
0: وجود الاطفال طبعا. الملابس واحتفالات الاطفال هي لحالها بهجة كثير حلوة بتكون.
4: والله صحيح هذا ما نوصف يعني.
0: طيب محمد شو في ذكريات هيك قديمة من العيد أيام زمان هيك بأيانة أو عالقة بذاكرتك؟
4: والله بصراحة أيام الطفولة يعني.
0: شو في هيك تفصيل صغير عالق بذاكرتك هيك ما بيروح؟
4: والله أنا قلت لك الآن يعني هيك نطلع يعني نحن نروح هيك نجمع مع بعض الأطفال القرايب والأصدقاء نطلع نروح هيك نعيد يعني في الملاهي وعند الأقارب يعني أيام حلوة ما تنسى صراحة.
0: صحيح صحيح. الحمد لله على كل حال وإن شاء الله بينعاد عليك وعائلتك بالصحة والرزق يا رب العالمين.
4: الله يسلمك
0: حبيبي. شكرا لك ونورتنا يا محمد. كمان اتصال. ألو. راديو حلمنا. ألو.
5: مساء الخير استاذ.
0: مساء النور.
5: كل عام وانت بخير.
0: انت بألف خير يا حبيبي. ينعاد عليك وعلى عائلتك بالصحة يا رب.
5: مبارك عليكم عيد الأضحى.
0: شكرا لك يا عمري أجمعين يا رب حبيبي الغالي. أهلا وسهلا. برأيك عم نحكي اليوم بفكرة العيد، شو أكتر شيء بيعطي المعنى الحقيقي للعيد من وجهة نظرك؟
5: والله لمة الأهل فرحتهم جميعا يعني مع بعض، زيارة الأقارب، إدخال السرور لدى الأطفال من ناحية العيديات، لباس جديد كذا، ويعتبر هو يعني يعتبر فرحة لجميع المسلمين.
0: حلو. شوفي عندك ذكريات من العيد أيام زمان هيك بتضل ببالك ما بتروح؟
5: والله العيدية.
0: العيدية إيه والله هلا ما عاد حدا يعيدنا.
5: العيدية شغلة صحيح. تعتبر أكبر فرحة للطفل.
0: صحيح صحيح. إن شاء الله يا رب الله هيك يبعث لهم أيام حلوة هاي الجيل الجديد والأطفال الموجودين حاليا، الله يبعث لهم أيام حلوة إن شاء الله نقدر نعمل لهم أعياد مثل ما بيتمنوا أحسن. شكرا لك.
5: نعدكم عيدية زيانة تكون
0: إن شاء الله يا عمري. دخيل عينك. أهلا وسهلا فيك يا روحي وكل عام وانت بألف خير.
5: حياك
0: استاذ. يا اهلا وسهلا ومرحبا. تحياتي لك. ارقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631. هي هي ارقام راديو حلمنا. تواصلوا معنا. عم نحكي اليوم عن العيد واحوال العيد وشو اللي بيعطي المعنى الحقيقي للعيد، وكمان شوفي كيف كنا نعيش العيد ايام زمان. خبرونا عن ذكرياتكم على ارقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631.

0: يلا عندي اتصال، خلينا نشوف مين معانا. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مين معي؟
1: ابو هشام معك. اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا فيك يا حبيبي، طمني عنك، العام وانت بخير.
1: وانت بخير والسلام ينعاد علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، صحة والسلام ان شاء الله.
0: امين يا رب يا حبيبي، امين يا رب. حبيبي عم نحكي اليوم عن العيد وشو اللي بيعطي المعنى الحقيقي للعيد من وجهة نظرك.
1: اهم شيء يعني التحابب والتصالح بين العالم، تكون بهذا الخلاف والاطفال تفرح، يعني هاي اهم شيء،
0: فرحة الأطفال وحل الخلافات أو تجاهلها.
1: أيوة هاي أهم شيء بالعيد. يعني
0: في حدا عندك خلاف معه ورح تنسى هذا الخلاف بهالعيد وتحمل التليفون وتتصل فيه أو تروح لعنده على البيت؟
1: لا لا الحمد لله ما عندي، إن شاء الله ما في خلاف.
0: إن شاء الله يا رب. هني هني هني ما عندك خلافات حبيبي الغالي، ينعاد عليك.
1: لا ان شاء الله ما عندي،
0: الحمد لله. ينعاد عليك بالخير يا رب وعلى عائلتك، وان شاء الله
1: محمد
0: العيد الجاي بتكون الظروف احسن اذا الله راد
1: ان شاء الله يا رب.
0: حبيبي الغالي اهلا وسهلا فيك، تحياتي لك ونورتنا. كمان عندي اتصال ابو محمد، انا الي نصيب اسمع صوتك اليوم مرتين. شلونك يا حبيبي؟
2: عليكم.
0: وعليكم السلام
2: يا هليل، حياك.
0: اهلا وسهلا فيك. عم بقول لك اليوم عندي نصيب احكي معك مرتين.
2: يا هليل حياك الله صديقي.
0: حبيبي
2: والله.
0: حبيبي الغالي دخيل عينك يا ابو محمد. عم نحكي اليوم عن العيد وشو اللي بيعطي المعنى الحقيقي للعيد من وجهه نظرك.
2: والله نحن اول شغله نسال الله، الله يتقبل منا الطاعات هالايام الفضيله، وأن يشملنا المغفرة. طبعا لا شك صديق لقاءات عائلية، صلة الأرحام، نشر البهجة على على يعني بين خاصة الأطفال، الوقوف مع الأوامر والأيتام. اليوم هذا شيء مهم جدا أيام العيد، يعني خاصة الأطفال الأيتام. والله يعني شيء جميل، يعني هو المحبة، الألفة، الزيارات بين الجيران بين الأقارب، يعني نشر البهجة. اليوم يعني أيام عيد أيام فرح أيام سرور، ولازم نظهر هذا الفرح، يعني ما اليوم خاصة على الأيتام الأرامل اللي يعني شوي هيك يعني نوقف يمهم نواسيهم بهذا اليوم المبارك العظيم. هاي يعني أهم المواقف.
0: الكل عم بيركز انه نحن لازم ننسى الخلافات ونتواصل مع الناس اللي لازم نتواصل معها بغض النظر اذا في خلاف او في زعل. برايك الناس عم يعني عم بتطبق هيدي الوصيه ولا لا؟ الزعل بيفوز.
2: والله يا صديقي الانسان كل انسان عليه هو يبادر بالاول. معلش ربما الحمد لله أنا ما عندي أي خلاف مع أي شخص من فضل الله، يعني
0: الحمد لله.
2: لكن اليوم أي شخص يعني أنت معك خلاف مع شخص، خلاص بادر يا أخي، خلاص هو يصطفل ما رضي ما بده، يعني أنت عليك ما تقطع صلة الأرحام، وخاصة إذا كان من صلة الأرحام. صلة الأرحام هي صديقي مهمة جدا، أنت ظل وصل، وإذا قطعوها إن أنت وصلها أجرك على الله.
0: صحيح.
2: نعم يعني هذا الأصل.
0: طيب رح بدي اسالك عن ذكرى هيك بالعيد بتحسها من الطفوله عالقه بذاكرتك، يعني شغله هيك من العيد ايام زمان بس هيك عالقه بذاكرتك مثل شو؟
2: والله يا صديقي اذا بنرجع لايام الطفوله هي العيديات. وقت اللي نجي نسلم على الواحد على عمه على ابوه على خاله على هيك ويعطيك العيديه كانت افضل، يعني قمه السعاده.
0: صحيح والله.
2: هذا الشيء اليوم اللي لازم نطبقه مع هالاطفال هذول وخاصه الايتام. اليوم يعني خاصه المسح بالراس هيك اليتيم، اذا تمسح على راسه الى لك اجر يعني وتواسي هل لي الله بقسمه ما علي قليل، يعني هل لي الله بيسره. والله هذا يعني عمل عظيم.
0: صحيح يا حبيبي، الله ينعاد عليك، يعني ان شاء الله بينعاد عليك بالخير وبالصحه عليك وعلى عائلتك، وان شاء الله العيد الجاي بتكون الظروف افضل واحسن ان شاء الله.
2: وعلى جميع المسلمين يا رب.
0: شكرا لك يا أبو محمد حبيبي، نورتنا وميت أهلا وسهلا فيك. كمان عندي اتصال. ألو ألو. طيب يبدو خسرنا الاتصال، رح ناخذ اتصال تاني. ألو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
3: مع قاسم من مختارين، شلونكم إن شاء الله؟
0: أهلا يا قاسم من مخيم اختارين، شلونك حبيبي؟
3: والله الحمد لله بخير، شلونكم؟
0: أهلا وسهلا ومرحبا بقاسم، أول شيء كل عام وأنت بألف خير.
3: وأنت بخير يا رب، هيك إن شاء الله ينعاد عينه عليك، وإن شاء الله يكون بالصحة والعافية، إن شاء الله عجب العرفات إن شاء الله.
0: آمين يا رب يا عمري أجمعين يا حبيبي. برأيك اليوم عم نحكي عن العيد، برأيك شو اللي بيعطي للعيد معناه الحقيقي؟
3: والله أنا بالنسبة لي يعني المعناه الحقيقي للعيد، أول شيء هذا عيد الأضحى، يعني العالم العيلة بتفرح، عند العيلة بتفرح بهذا العيد، عند بكون جتها حصة لحمة أو حصتين، يعني هيك العيلة بتفرح أنه يعني الأولاد لقوا طعمة أكلوا، كنا نحن كل عيد نشوي، كل عيد أنه تجينا حصة لحمة نشوي، عجب هذا العيد ما بعرف، الله أعلم. ايه والله،
0: يعني فكرة، قصدك فكرة التكافل، وفكرة انه انا اعطي لجاري، واذا عندي اعطي لجاري الثاني والمحتاج.
3: يعني عليك. وكمان في شغلة تانية، انا كمان يعني العيد تعطي بهجته يوم عرفة، هذا يوم عرفة بيه اجر كبير. يعني صيام الصوم يوم عرفة باذن الله، الله عز وجل بكفر عنه سنة لقدام وسنة لورا، يعني السنة المرت اذا انت مزوي بيها ذنوب، وكل واحد مسوي ذنوب ما يخلى الامر.
0: صحيح.
3: وسنة لقدام الله يغفرنا. ايه والله،
0: الله يغفر للجميع، وإن شاء الله هيك دائما مجتمعين على الأعياد يا حبيبي.
3: الله يسلمك، الله يسلمك يا رب، الله يسلمك
0: يا روحي، ينعاد عليك بالصحة مرة تانية، وشكرا لك ولاتصالك. أهلا وسهلا فيك، تحياتي لإلك. كمان مكملين معكم، عم نحكي اليوم عن العيد وحقيقة العيد وجوهر العيد بالنسبة لإلكم، كيف بتتمثل، كيف بتشوفوا؟ خبرونا أصدقائنا على أرقامنا 0932-95-97 و0962-554-631. أكيد عم تسمعوا راديو حلمنا وبرنامج مضافتنا.

0: مكملين معكم بالاتصالات. عنا اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مين معي؟
1: معك عبد الرحمن.
0: أهلا وسهلا فيك، شلونك؟
1: الحمد لله بخير.
0: الله يخليك يا رب، وكل عام وأنت بألف خير. الله يخليك ويحفظك يا رب حبيبي. اليوم عم نحكي عن العيد وكيف تشوف جوهر العيد من وجهة نظرك اللي بتعطي القيمة الحقيقية للعيد.
1: والله العيد يعني في له كثير قيم. يعني أول شغلة هو مشاعر الدين، يعني هو عيد من أعياد المسلمين. صلاة العيد يعني بتعطي سبحان الله بتعطي هيك يعني قيمة خاصة للعيد.
0: صحيح.
1: جمعة الأهل والأقرباء والأصدقاء، الناس بتحبهم ويحبونك. معايدات الأطفال لإلك يعني بحد ذاته يعني حلوة كتير يعني.
0: صحيح. الأشياء اللي كنت تعيشها بالعيد بطفولتك، في شي معين هيك باقي بذاكرتك؟
1: والله بتذكر يعني واحد من الأعياد ما طلعت عيادت، يعني كانت إيدي مكسورة وأهلي ما رضي يخلوني أطلع برا البيت يعني.
0: سلامتك يا حبيبي، معك حق. ليش كانت مكسورة إيدك؟ شو اللي كنت عامله حتى؟
1: والله كنت ألعب أنا ورفقات بالمدرسة وانكسرت.
0: مشاغب شوي كنت يعني.
1: والله بالباحة يعني اللعب تسلاية.
0: يا حبيبي الله، يعني هيك كانت مؤلمة بوقتها بس هلا غالبا عم تتذكرها وانت هيك عم تضحك يعني.
1: لا سبحان الله.
0: حبيبي ان شاء الله بينعاد عليك وعلى عائلتك بالخير وبالصحة يا رب العالمين، والعيد الجاي بتكون الظروف احسن من هيك ان شاء الله.
1: امين يا رب. آمين.
0: حبيبي الغالي، شكرا لك ولاتصالك ونورتنا. ميت اهلا وسهلا فيك. مكملين معكم بمضافتنا لحلقه اليوم على هوا راديو حلمنا، عم نحكي عن العيد والجوهر الحقيقي للعيد من وجهه نظركم. شو هي الاشياء اللي بتعطي للعيد قيمته الحقيقيه؟ اصدقائنا الكل مجمع انه فرحة الأطفال هي اللي بتعطي العيد حقيقته وبهجته، وكمان نسيان الخلافات وتجاهلها والتواصل مع الأصدقاء والأقرباء والمحبين بهذا اليوم. هيدا أشياء كل الأصدقاء يعني في إجماع عليها. فخبرونا أنتم من وجهة نظركم شو هي اللي بتعطي للعيد حقيقته وإحساسه الفعلي على أرقامنا 0932 95 95 97 و0962 554.

عندي كمان اتصال. الو الو الو، تسمعوني؟ راديو حلمنا. الو. طيب يبدو النت سيء عند اصدقائنا، ما عم يسمعونا.

0: منك ست. يلا مكملين معكم، عندنا اتصال. الو
1: الو الو،
0: اهلا وسهلا، مين معي؟ مين؟ صوتك ما كتير واضح حبيبي، مين؟
1: أحمد.
0: أحمد حبيبي شلونك؟
1: أحمد الحمد لله تمام،
0: كل عام وانت بخير.
1: انت بخير
0: حبيبي أحمد. برأيك شو اللي بيعطي للعيد معناه الحقيقي أو جوهره الحقيقي من وجهة نظرك؟
1: يعني نظرتي أنا مثلا أنه اللي يعني المعاية دي
0: اللي معاي دي. قديش عمرك أحمد؟
1: إني مثلا نعم؟
0: قديش عمرك؟
1: 17.
0: العمر كله يا رب. لسه عم بيعايدوك ولا خلص اعتبروك صرت شاب وما عاد في معايدة؟
1: لا أنا باخذ عيدية.
0: أنت خلص صرت تاخذ عيدية.
1: إيه.
0: طيب معناها شو اللي بيعوض العيد؟ إذا أنت بالنسبة لك العيد هو العيدية، كيف بتحس بالعيد؟
1: لا ما بالنسبة لي صرت الأرحام، أنا بزور يعني الأرحام.
0: أوكي، بتروح بتزور أقربائك وبتباركهم، بتبارك لهم وبتعايدهم.
1: ايه
0: ايه. وعم تشتغل انت احمد؟
1: ايه لكم
0: يعني فيك تعايد الاطفال اذا كان في اطفال بالعائله عندكم؟
1: ايه دائما الحمد لله.
0: الحمد لله يا حبيبي، الله يرزقك وان شاء الله بتتزوج وبصير عندك اطفال وبتعمل لهم احلى عيد
1: ان شاء الله.
0: حبيبي يا احمد شكرا لك وكل عام وانت بالف خير.
1: وانت بألف خير.
0: اهلا وسهلا فيك يا احمد، تحياتي لك ونورتنا. اتصال كمان جديد. الو
2: الو،
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
2: اهلا ياسمين.
0: ياسمين كيفك يا ياسمين؟
2: الحمد لله تمام.
0: اهلا وسهلا بياسمين. ياسمين كل عام وانت بخير اول شيء.
2: وانت بخير.
0: ونحن اليوم عم نحكي عن العيد، برأيك شو هو الشيء اللي بيعطي للعيد حقيقته أو جوهره؟ كيف تشوفي جوهر العيد من وجهة نظرك؟
2: إنه يعني نكون مع أهالينا بالعيد، نكون مجتمعين مع أحبابنا.
0: حلو، في رح تعملوا هيك جمعات اليوم وبكرة؟
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. بينعاد عليكم بالخير. انت بتعايدي ولا بتاخدي عيدية؟
2: احنا يعني
0: شو
2: بنعايد اهالنا.
0: انت عندك عيدية يعني في حدا بيعطيك عيدية ولا انت بتوزع عيدية؟ ولا لهي ولا هاي؟ راحت ياسمين.
2: نعم.
0: ولا يهمك ياسمين، تحياتي لإلك ونورتينا وإن شاء الله ينعاد عليك وعلى عائلتك بالخير يا رب. ياسمين تحياتي إلك، يبدو ما كان عم تسمعنا. اتصال. ألو ألو ألو، راديو حلمنا. ألو تسمعوني؟ ألو راديو حلمنا. ألو يا جماعة أنا عم بسمعكم، أنت ما عم بسمعوني.
3: أنت
0: غالي. ألو
3: ألو،
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
3: ألو ألو، هلا كل سنة وأنت سلمين يا أمي، إن شاء الله بتضلوا سلمين يا
0: آمين أجمعين يا رب. كل سنة وأنت سالمة، مين معي؟
3: إن شاء الله بتضلوا سلمين يا أمي، كل سنة وأنت سلمين، إن شاء الله بالله تكون فرحانين بولادكم وبعيدكم وعجب العرفات يا رب
0: يا رب يا رب. أهلا وسهلا فيكي، مين معي بس؟ والله النت سيء للأسف، حصلنا الدعاوي الحلوة بس ما عرفت مين معي. طيب بدي اعتذر منكم جدا، للأسف للأسف يبدو ما عم نقدر نسمعكم، بس ممنون منكم ومن الدعاوي الحلوة اللي سمعتونا ياها، ينعاد عليكم بالخير يا رب. كمان اتصال. ألو
4: مرحبا.
0: مرحب، مين معي؟
4: أه؟
0: مين معي؟
2: سارة سارة
0: سارة سارة كيفك يا سارة سارة؟ منيحة؟ سارة
2: نعم
0: سارة تسمعيني؟
2: ايه ايه
0: ايه كل عام وانت بخير
2: وانت بخير
0: سارة. شو احلى شيء بالعيد بالنسبة لإلك؟
2: انه نكون مع اهالينا وهيك يعني.
0: ان شاء الله يا رب تضلي مع اهلك ولا يحرمك منهم يا رب يا سارة.
2: ان شاء الله يا رب.
0: سارة بيعطوك عيدية ولا بطلوها لهي العادة؟ بيعطوك عيدية كل عيد ولا لسه ولا بطلوها لهي العادة؟
2: لا بيعطونا بيعطوك. بطلوا لسه.
0: يا سلام. وشو بتعملي فيها بالعادة؟
2: انه بشتري لهم هيك يعني.
0: تشتري لهم كما بتحسب حسابهم بالاغراض اللي بتشتريها.
2: ايه
0: ينعاد عليكم يا سارة بالخير والصحة يا رب، وان شاء الله العيد الجاي لسه بتكون الظروف احسن من هي الظروف
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا لك ساره وفرحت جدا باتصالك. رح ناخذ اخر اتصال بحلقه اليوم. الو.
5: الو.
0: اهلا وسهلا ومرحبا. مين معي؟ وعليكم السلام.
5: براء.
0: براء كيفك؟
5: الحمد لله بخير.
0: براء كل عام وانتم بخير.
5: وانت بخير.
0: شو احلى شيء بالعيد؟
5: احلى شيء بالعيد لا انا واحبابي.
0: Yeah.

0: بهيك أول أيام عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. بدي أتشكركم جميعا، أتشكر كل حدا اتصل معنا، وأتشكر كل حدا حاول يتواصل لكن ما قدر يحصل الخط بشكل واضح. بتمنى لكم كمان بأي يوم حلو وآمن إذا الله راد. إلى اللقاء.
1: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
2: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.

أوفي بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

فَلَا تَكْفُرْ. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ،

هم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

مِنْكُمْ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

الباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

والله يرزق من يشاء بغير حساب.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

رضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.

الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

غيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم

من بعد وصية توصون بها أو دين

0: ما
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.

ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما.

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.

في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين،

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

أكلهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه

أبدانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.

منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة

وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

هم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

0: اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض،

منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون.